0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: قال المسيح: إن كان أحد يريد أن يتبعني فعليه أن ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن كل من أراد أن ينقذ حياته فهو سوف يخسرها، لكن من يخسر حياته في سبيلي وفي سبيل الإنجيل فهو ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكن ضيع نفسه؟ مستمع الكريم، إن أردت اتباع المسيح فأمامك طريق ومعك صديق. نشكر أصدقائنا في المركز اللوتري على الموسيقى والأفكار، ونواصل برنامج نور على نور.

0: ننتقل إلى الحديث، حديث جديد في سلسلة إن أردت السير قدما.
1: مستمعي الكرام، في سلسلة إن أردت السير قدما نتكلم اليوم عن غفران الله الأبوي. منذ اللحظة التي أنال فيها مع غفران الله الحياة الجديدة الباقية إلى الأبد، لا يعود الله لي ديانا بل يصبح أبا لي. لست بعد في عينيه مذنبا، فقد أصبحت له ابنا، وأنا حين أدعوه أسميه أبا، أبا لي. وحين أشعر بأني قد أخطأت فهو لا يحيلني بعد إلى محكمة القضاء، بل ينظر إلي وجها لوجه كما يفعل أب بابنه. إن الله لا يعود ينظر إلى خطيئتي نظرة ديان، ولكن ضميري يتململ متعذبا من جراء ما اقترفت من خطيئة، وكأن سحابة دكناء امتدت ففصلت بيني وبين حضرة الله. أنا ما زلت له ابنا وهو ما زال لي أبا، ولكني لم يعد بمكنتي أن أرى وجهه الكريم. لقد فقدت لا خلاصي بل صلة المودة الخالصة التي كنت أنعم بها من قبل. إيضاحا لهذه الحقيقة، ضرب يسوع في الإنجيل مثل الابن الشاطر. هذا الابن كان بعد ابن أبيه، ولكنه كان في حالة من العصيان على أبيه، بعيدا عن بيت أبيه، يعيش عيشة بائسة وسط الخنازير. كان خائفا من العودة إلى أبيه. لا شك أنه كانت له فكرة خاطئة عن خلق أبيه. كان يتوقع أن يلاقيه أبوه غاضبا ناقما ضاربا إياه ضربا مبرحا، وربما كان يتوقع أن تلاقيه الكلاب مكشرة عن أنيابها ومالئة الجو بنباحها الشرس. ولكن في الواقع لم يحدث إلا العكس، فإنه حين عاد أخيرا معترفا بخطيئته لأبيه ومستغفرا إياه، وجد أن أباه كان متشوقا إليه، وأنه غمره قبولات وأعاده إلى سابق منزلته، بل أعطاه أفضل ما كان له. بهذا المثل يعلمنا يسوع أنه في كل مرة نسقط في خطيئة يجب أن نعود راجعين إلى أبينا السماوي، وأن نعترف له بخطايانا صادقين مخلصين. إن إبليس سيحاول جهده أن يمنعني من ذلك، وسيحاول أن يحملني على الظن بأن أبي سيطردني من أمام حضرته، وأنه يفضل أن أبقى بعيدا بعيدا جدا منه وسط الخنازير. ما دمت في شك من جهة غفران الله، يحفظني إبليس في حالة روحية بائسة، حالة حزن وانقباض وعجز. وما دام ضميري ملوثا بالخطية يكون الروح القدس محزنا ويكف عن أن يملأني بحضوره المجيد، وهذا هو عين ما يهدف إليه إبليس. للحصول على غفران الله القضائي يوجد شرط واحد يتكلم عنه الإنجيل مرارا وتكرارا، ونقتصر على ذكر القول البديع التالي: آمن بالرب يسوع فتخلص. هكذا أيضا للحصول على غفران الله الأبوي يوجد شرط واحد مبين بجلاء في القول البديع التالي: إن اعترفنا بخطايانا فالله أمين وعادل، فإنه يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وجدير بالملاحظة أن هذا القول موجه لا إلى غير المؤمنين بل إلى المؤمنين أولا. كما أننا حصلنا على غفران الله القضائي بمجرد الإيمان بالمسيح، هكذا أيضا نحصل على غفرانه الأبوي بمجرد الإيمان بالمسيح على أساس ذبيحة المسيح الكفارية البديلية التي قدمها مرة لا غير. وكل ما يقتضي الله منا هو الإخلاص التام والصدق التام. يريد منا أن نعترف مباشرة اعترافا صادقا مستقيما، وهو تعالى يلح على أن نعترف بالخطأ الذي ارتكبنا، ولن يقبل منا أي مداورة وأي محاولة لتخفيف مسؤوليتنا. ينبغي أن نسمي الخطية خطية ونعترف بها، وعندئذ ننال غفران الله الأبوي. أما غفرانه القضائي فقد سبق أن حصلنا عليه، أما الآن فننال غفرانه الأبوي أيضا، ولكن في كلتي الحالتين ننال الغفران الإلهي على أساس دم ابنه المسفوك عنا. إن الله أمين حتى يغفر، لأنه وعد بذلك، وهو عادل حتى يغفر، لأن المسيح مات عن الخطية وقام لتبريرنا. ومن ذلك نرى أن الله يغفر لنا ويطهرنا من كل إثم إن اعترفنا به. فالشرط الوحيد لنوال غفران أبينا السماوي هو الاعتراف بالخطية التي صدرت منا. لا نستطيع أن نفعل شيئا للتكفير عنها، بل ليس من المتوقع أن نفعل شيئا، إذ إن المسيح قد سبق وكفر عنها تكفيرا كاملا. لا يقتضى منا سوى أن نتقدم من الله كما نحن في الحالة التي نحن فيها شأن الأبرص الذي قصد، كما هو يسوع فأبرأه يسوع للحال. وهل ننسى أن الله نور، وعلى ضوء وجهه الكريم الساطع ينكشف كل نقص وتبدو كل خطية كما هي في كل بشاعتها؟ اسمعوا بهذا الشأن قول الإنجيل ما أبدعه: إن سلكنا في النور فلنا شركة لبعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ومتى اعترفت بخطيتي يجيبني الله: يا بني قضيتك قد وفاها ابني على الصليب منذ 2000 سنة، فلا حاجة بعد للمناقشة حولها والمحاججة بشأنها. إن الله يقلب الصفحة ولا يعود إليها من بعد. ومع ذلك فإن الله يقف بمواجهة أمام الصليب. إنه صليب لا مصلوب عليه، صليب عار، ولكن الآب يسمعني صوته الحنون قائلا: بني اذكر دم ابني المسفوك، ذلك هو ثمن غفرانك، وذلك هو سبب عودتك إلى الصلة بي. إذا اتبعت هذه القاعدة وعملت بهذا المبدأ، يمكنني أن أنهض بعد كل سقطة مطهرا من خطيتي، وأنهض وفي مزيد من البغض للخطية، ويصير بإمكاني أكثر من أي وقت سبق أن أدرك مدى محبة الله لي وعظم جوده وكرمه وغفرانه المدهش لبائس مثلي، وأدرك طبيعة الخطية في كل بشاعتها وفظاعتها.